0: أكبر لا إله إلا الله
1: udah kaku namanya lepas oh ya sudah betul supo pa kung ba yun natas siya tas sa piminta mami sala Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا أحد ينسل الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس الذي غاسق. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفينا وكريمنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صلاتنا وصحبه رسول اجمعين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبلغنا مسؤوليات من جميع الخلات بالحياه وبعد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسألك رضاك وجنة ونعوذ بك من شرك النار. اللهم اغننا بالغنى وزينا بالغنى واكرمنا بالتقوى وزمنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا بشكرة الموت والنجاة من النار والعافية للسب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.